راجعي يا هوى. ألف ألف أف أم.

ارجعي يا هوى. ألف ألف أف أم

0: نصائح طبية.
1: هل تعلم أن كل من البصل والثوم يساعدان في علاج أمراض متعددة، وذلك لكونهما يحتويان على مركبات السلفايد أو الكبريت التي تعمل على إبعاد خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسرطانات؟

راجعين يا هوى. ألف ألف أف أم.